عتاب عتبت قلبي ونصبا يقصد حار قصد حارك بعثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني شوفات الحبايا يا يا يا يا ويلي أنا لقعد على درب الطويلة واستنك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا

وعطى بابات مصر وبات شامة وقص الخاخ والتفاح سماء وعرس خدك يا سندي.